0: السيفر.
1: بس جزيرة اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعمل اللي بعم